0: Radio الحاره
1: من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم ارنستو شحود ببث مباشر الى الداخل فلسطين، قصة اخت الاحتلال وقصة اخت الصهاينه.